0: برواز.
1: لحظة يلا.
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ أنا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة أتكلم.
2: جاية من
0: بابل.
2: من كردستان،
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا أبي أقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء. أنت إحساسك يجب أن يدرس. إحساسك يموتني، أنا يموتني إحساسك. لازم إحساسك هذا يأخذونه ويدرسونه في المدارس. أحسنتي برواز، أحسنتي
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظة. برواز
0: اسمعوا،
1: أنت من يوم اللي قدمتي لعرب آيدل أسعدنا. أول شيء أنك أنت موهبة جيدة، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاك اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمتي كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. انت حبيت كتير المكس اللي عملتيه، كردي الأوف الأهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فأنت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
0: برواز
3: أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
1: بالكردي.
3: بالكردي. حب أغني معك.

تراب درد خلق مال حال تمل الدنيا لك شاف مشور الرحمة خذي الجير لسماي لنجتي فنان جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقه يا تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب مردس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسه قروني لشاكوني مالا بابته يا بکن کیف حنک گزا و خواهد دنیا لگه کیف خوی امر مسجد یک سال بچن تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگون دا دوز ایواخ بکن دمرم جبوها آنا سیگون

عزم عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران عزم عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج، وينازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران عزم عالم خراب. عيد البراء قامت مثال، وي نازكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران ازم عالم خراب. عيد البري ويد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران ازم عالم خراب.

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريفي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إيلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

تراب الدرد خل كمال حاله تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كيف سي جرجي يا تراب بسمي يا مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس في زوزاني ويا في في كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير راح حاصل لك ابو شبي فايده يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامي را حاصل لك بوش بفايده دوره مده سفده بگرين زوزاني مه دربازي زوزاني ويه قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیلی ما خواهی گذینو ای

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم عالم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: خراب. عيد البراء قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazikamın tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapik bimeş veyran ezim malım harap. Bi keyif girim zülfet reş biski siyah zülfet kamer eşka muhabbet amin lisar veyran ezim malım harap. Sutum reştim bi hesap lipirsi bu girme kebap geriye bimin sed renk azap veyran ezim malım harap. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli, son

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة
4: لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة
2: قرديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزاروكا همي وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنويا مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وي نازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

سيد الشابي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا بلينا مكورة بوني سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزة چلا فقط نمج هر شرق ناري واري مولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيف مخابن قد جاروا أمي دامنا ما يابد بليل منه ميدان جبوه في شقة

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيطنامي سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة يوم وفانا دي بلخا قريجا

تراب الدرد خلق مال حال وتمل الدنيا لك شاوي مشوري رحمة خذي لجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير فتناتك كيف سيجير قيا تراب بسوين يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس في زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميراد ميرا هيا مراد بيت الزجانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدا يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

استمما بو وك بهشتك اعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيدن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بيشي همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن إيد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

بياري الجوري خوستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر نا نا يا ابو فعم نكر ابنا تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام

وزيدا ختم سري بجوان ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوربون بساج خمان وكل